0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد اف ام.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوي وراجعين ليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد ياكم.
1: إنها الساسة بتوقيت

0: الرشاد ام
1: اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يضاعف والخير يزيد كل شهلة اعلن على الرشيد للاعلان على اذاعه رشيد قناه الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 وعلى البريد الالكتروني info@alwasilmedia.com.
0: رجعنا لكم اريد وياكم من رشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

0: صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من

0: للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين خلكم متواصلين رشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أم.
2: لو خناك بين ساعة فيزيون غسالة ثلاجة غالبا رح اختار، وأني بدل ما اختار رح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري من هواتف لك وتستمتع بوثك المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب وعي على أداة قيمة من سون.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة إيد الفضائي. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعكم رشيد وياكم
4: الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

شويه وراجعين خليك متواصلين شويه وراجعين شي وياكم. انها التاسعه بتوقيت

بكينا وضحكنا سوا بعد ما طرحنا والهوى اللي مرجحنا نطرنا لها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية، احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أف أم. الزيدي: رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. رئيس البرلمان: سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف الصخر. المتحدث باسم الحكومة: الدولة بعيدة عن أي مواجهة ونعالج ملفي السلاح والفساد بشكل متزامن. الحكومة العراقية: نهاية سبتمبر موعد انسحاب التحالف الدولي وليست آخر مهلة للفصائل. النفط للمواطنين: ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. شؤون المخدرات: تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرام من المواد المخدرة في ميسان. ترامب: سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت: ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. الرئاسة التركية: تكتيكات نتنياهو السياسية دنيئة ولأغراض انتخابية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يريد ويا

0: إياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياك.
6: ثبتها على الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أزيدي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. المتحدث باسم الحكومة: الدولة بعيدة عن أي مواجهة ونعالج ملفي السلاح والفساد بشكل متزامن. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين: ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. شؤون المخدرات: تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران: عقوبات واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية، علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب: سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت: ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. الرئاسة التركية: تكتيكات نتنياهو السياسية دنيئة ولأغراض انتخابية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، التقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.
1: المشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور،
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: بعد ما صيده شارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساءً

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي: رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. قال رئيس الجمهورية نزار أميدي: تمكننا من حسم الاستحقاقات الدستورية 3 وأن الكابينة الوزارية ستكتمل قريبا، مبينا أن الكتل السياسية حريصة على إكمال الكابينة والمعطيات تشير إلا أنها ستكتمل قريبا جدا. وعن الأوضاع الإقليمية قال أميدي: إن العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي على وفق مصلحته وقرارنا وطني، مبينا أن العراق أكثر البلدان تأثرا بالحرب بعد إيران ونحن حريصون على عدم الانخراط فيها. طمأن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الموظفين والمتقاعدين بتأمين المرتبات الشهرية والمدفوعات الحكومية بالكامل. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود خطط لزيادة حصة العراق التصديرية عبر أوبك للوصول إلى من 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات 6 المقبلة. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز، وأضافت أن ذلك جاء بناء على طلب من بغداد. قال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي أنه لا توجد أزمة حقيقية، وما حصل هو تأخر في رسو وتفريغ إحدى الناقلات المحملة بالبنزين المستورد، ما أثر في عملية إمداد محطات تعبئة الوقود، وقد رست الناقلة وبدأت عمليات التفريغ، مؤكدا أن عملية تجهيز المحطات عادت بشكل تدريجي، وبيّن أنه بدءا من اليوم سيلمس المواطنون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. أخيرا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس أن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد مواصلة الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد دولة واحدة، معتبرا أنه يمثل فرضا للسيادة خارج الحدود الإقليمية على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية: الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي: رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث

0: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور. باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قديم؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
7: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شكراً.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران عقوبات واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب: سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت: ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك: إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: حسناجين من الأفل أهل العراق ب 2023 وصارت أكثر والفرحات 600 دينار عراقي يوماً للعشر فائزين. السبائق ذهب أسبوعياً موزع على 6 فائزين 6 مليون دينار شهر الفائز واحد. وسيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنة. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 100 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز نهاية السنة. إيش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وإف أو عد حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد فائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ووصل أكيد؟

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: أكو أشياء أو أسئلة في بعض الأحيان سألتكم اللي مرة من المرات، قلت لكم شنو السؤال اللي ممكن يكون يعني يغثك أو يعصبك أو يستفزك أو غيرها، وطرحتوا علي هواي من الأسئلة اللي ممكن تزعجكم. اليوم أنا جايبة لكم خلي نقول 1 2 3 4 أشياء أسئلة إذا كان بالأصدقاء، إذا كان يعني هو هاي الأسئلة العراقية اللي لازم يسألوا لك إياها بكل وقت وبكل زمن وكل الأشخاص، اللي هو يعني خلينا نقول علاقتك به كلش قوية أو العلاقة اللي هي سطحية. أكو أسئلة تنسأل في بعض الأحيان تقول لك والله أنا لو بيدي أتمنى هذه الأسئلة تنشال من القاموس اللغة العراقية أو شو نسميها أو الحوار العراقي، مو لغة منا علاقة، خلينا نقول تنشال من الحوار مع الآخرين. فأنا جابت لكم 4. أوكي، أول واحدة أحمد راح يكيف عليها. أول واحدة عفير، أول واحدة شو وقت تتزوج؟ الثانية شوف ابن فلان شلون صار، هذه المقارنة طبعا دا أحكي بيها، أو شنو راح يقولون الناس، أو ويا منو وين كنت. أعيد هاي الأسئلة اللي دائما ما يسألون إياها الآخرين، وعلى فكرة صارت مو بحث للأشخاص اللي يعني مو كلوز، الأشخاص الكلوز بحياتنا لا، صار أي واحد ممكن يسألك انه ايش وقت تتزوج، هذا طبعا ايش قد راتبك، هاي بعيدا عنها، لا ايش وقت تتزوج، شوف ابن فلان شلون صار، المقارنه هذه طبعا هذه الجمله انا اعطيكم اياها عراقيه بحت، لو شنو راح يقولون الناس، لو ويا منو وين كنت. هذه الاربعه فقط اختاروا لي من عندها وحده، لو كان بيدكم انه انتم تلغوها من من قاموس الحوار او الحوارات او الاسئله اللي تطرح عليكم، يا هي راح تختارون وتقولوا لي ليش. عيدنا على السريع، شو وقت تتزوج، شوف ابن فلان شلون صار، شنو راح يقولون الناس، ووين كنت ويا منو. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111115. يلا عدني أول. ألو عدني، شنو عدني؟
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا، مساء الورع، عدني.
1: ألو عبير، حياتي ليش، حياتي المخرج،
0: شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك.
0: شنو أخبارك؟
1: طبعا كل عام وطيب، ألف خير، وإن شاء الله تشوفينها أحلى بنات.
0: شكرا يا قلبي.

0: كلك ذوق.
1: الله
0: تسلم، ان شاء الله اشوفك على الريس
1: بدون القلب. الله يسلمك.
0: يلا
1: اختار نقطتين.
0: وحده تحس انه هاي هي يعني خلاص ما اريدها
1: صراحه. سيماتني تفقني يعني.
0: انت ما شو وقت يعني تتزوج اعرفها، افتهمناها.
1: لا رقم 2 ترى مو نفس اللي قلتيها بس بغير صيغه. ما يضحك اللي بيها انه هو اللي بيدك تسالف في الاعدادي. فهم قارنون يعني
0: المقارنه عموما.
1: اي
0: المقارنه خلينا نقص. انا جبت يعني قلتها باللغه العراقيه لانه يعني شوف ابن فلان شلون صار.
1: خلينا نختار رقم 2 لعداني.
0: اوكي تغثك هاي الحكايه يعني ممكن انه
1: والله كلش يعني
0: تاثر على نفسيتك.
1: والله هو يعني كل شيء كلاش ليش يعني هم مش مدري انه راح يصير عندي ولد. يجوز كلها بنات، يجوز اصلا مثلا راح اتاخر مثلا عند اطفالي. يعني هواي احتمالات
0: زين.
1: فهم يعني عبارك انه حيدرون راح يصير عندي ولد او بنيه وحيكبر والامور طبيعيه. فهيك يعني حاسين انه
0: اوكي.
1: هي.
0: فأنت اختاريت شوف ابن فلان شلون صار.
1: قلت لك أبسط شيء البارحة أنا سمعت الإحصاء قالوا إنه شخص ها بعدت ماذا شنو بجد كتجاهلهم بالإعدادية. إيه
0: بالإعدادية.
1: والله حكيت عادي. إيه.
0: طيب أني كلش أشكرك نورتنا.
1: أكيد شكرا. مع السلامة. باي باي.
0: هلا عيوني باي باي. يلا عدنا اتصال آخر. لا. أنا

0: يلا اتصل اخر ويانا. الو مرحبا. سدب وجهي خل عيوني اعون اشبي اليوم انا اعون بعد كيس قبل شوي وصلك على فكرة يعني بتزبط لي صحيح والله ألي. يلا عدنا اتصال. ألو عبالي إشارة الاتصال. طيب خلي أعيد السؤال مرة ثانية لمستمعينا اللي موجودين ويانا أو اللي انضموا جديد على السماع. السؤال يقول حصيغة أكثر بوضوح أكثر، شنو أكثر سؤال أو جملة اجتماعية تتمنى أنه هي تنقرض من حوارات الناس؟ السؤال يقول أو الخيارات هي شو وقت تتزوج، شوف ابن فلان شلون صار، شنو راح يقولون الناس، أو وين ويا منو، وش قد راح تبقى. عندنا اتصال. ألو متقصد متقصد هذول جماعة عمار كامل، جماعة عمار كامل. أوكي تحياتنا للمستمعنا ونقول يعني هاي الشقة ما حلو. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو شلون ست عبيد؟
0: هلا قلبي
1: شلون زين؟
0: الحمد لله.
1: سعيد البنتج.
0: شكرا. حبيبتي أشكرك.
1: الله يخليك الله يسلمك.
0: شكرا.
1: شلون زين؟
0: الحمد لله عمري تمام. من وياي؟
1: شلونكم زينين؟
0: الحمد لله.
1: أنا رشا العبد الله.
0: والله وحياتك يا رشا نورتينا حبيبتي.
1: الله يخليك يا عمري الله يسلمك.
0: رشا سمعتي سؤالي؟
1: إي بلكي عيدي لي.
0: أوكي شنو أكثر سؤال اجتماعي تتمنين انه هو ينقرض؟ انا ذاكره بس اربعه، اريد من عندن تختارين لي واحد. السؤال اللي هو شو وقت تتزوج، او شوف ابن فلان شلون صار، هذه المقارنات. اوكي لو شنو راح يقولون الناس، صار هذه المقارنات. اوكي لو شنو راح يقولون الناس، لو وين كنت ويا منو. يا سؤال مغث بالنسبه ايش تتمنين انه هذا السؤال ينمحي من الحوارات.
1: والله ست عبير هن كلهن أربعة مدري خمسة وأضيف عليها إن شاء الله يهمي أنا.
0: أقول.
1: مال يعني حالتنا شقد يعني تتحسن، أكو ناس تتحسن حالتهم بس هم مكلبين، ها مو زين الحياة، مو حلوة الحياة، ما عندي ما عندي هاي الشغلة، ما عندي تكتني كتل.
0: أوكي. يعني والله حلوة خل أضيفها هذا اللي ما عندي من يلي ما عندي
1: من يعني أرقى سيارة وأرقى مكان قاعد وأرقى مطعم يروح ومناسبات وخير من الله والله يجعل إن شاء الله. بس ليش ينقل فضل الله ونعمة الله؟ ما هي العافية بينه والخير بينه. يا ربي يهديهم ويذكرون

0: أنا أطلع عليهم
1: طيب
0: وفدوى هالبرنامج الحلو هذا اللطيف
1: حبيبتي حبيبتي
0: يعني فخورة بيت حيل يعني
1: شكرا عمري فدوى لوجهك رشا حبيبتي أنا كلش أشكر اتصالك يا قلبي نورتينا أكيد شكرا مع ألف سلامة باي باي يلا اتصال آخر ألو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: شلونك عبير
1: الله يسلمك عزيزي الحمد لله
2: عبير الورد
1: الله يسلمك شكرا
2: ابو حمودي زيونه
1: والله حياك يا ابو حمودي شو اخبارك
2: الحمد لله انت شلونك
1: الحمد لله عيوني تمام
2: يا رب دوم
1: يلا احكي
2: شوف بيت فلان شلون صار
1: شوف المقارنه زين
2: يا ابو
1: هو بيت فلان طبعا بيت او

0: ما ترضى بنعمتها ست، ما ترضى، ماكو إنسان يرضى
1: طبعا. أي صحيح.
0: لو تيناكم بجبل ذهب يعني يطلب بعد أكثر، يطلب بعد ماكو ماكو.
1: اوكي يعني
0: ذاك من ذاك.
1: انت ممكن انه تضفت الاثنين ما يخالف، بس اول وحده اختاريتها انه شوف ابن فلان شلون صار المقارنه، يعني تتمنى انه تلغي هذا هذا هذه الجمله خصوصا.
0: كلش مو حلوه،
1: كلش مو حلوه. طيب اوكي، انا كلش اشكرك ابو حمودي، نورتنا. تحياتي لك. هلا والله، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو الو
1: الو الو،
2: مساء الورد.
1: مساءك فل.
2: العافية، نور عليك، على المخرج، جميع المستمعين.
1: هلا يا محمد، شخبارك؟
2: إن شاء الله بدأ أسبوع جميل عليك يا رب.
1: شكرا للجميع يا رب. يلا محمد.
2: أعتقد يعني ذاك الأسبوع كان عيد فيه.
1: أي نعم.
2: يا ربي صحة وعافية وطولة عمر.
1: أشكرك، في دول عينك.
2: وتعيش بجالكم إن شاء الله يا ربي.
1: قلبي شكرا.
2: يا رب أشوف فيها بأعلى مراتب.
1: شكرا، تسلم، كلك ذوق والله، أشكركم على كل كلمة، شكرا. يلا محمد، احكي لي. شنو السؤال اللي راح تختاره بأنه هو تتمنى ينقرض، أو مو سؤال، جملة حوار لازم تنقال بالجمعة، واحد يشوفك بالشارع؟
2: والله هي هاي مال شو فلان شلون صار.
1: ها كلكم تحبوا هاي المقارنة، ما تحبوها مو
2: يعني فلان حرامي باق، يعني هم
1: أبوه. أنا هم أبوه شلون هم. صحيح والله، وجهة نظر محمد، أنت مشكلة
2: يعني أمانة يعني باعي مو كل إنسان صار إنه تعبه يعني لو حصل ورث
1: مو قلت اي لا، ممكن الفرص اللي اجته مو مثل فرصتي،
2: يعني جت فرصه رب الجز له فرصه. لا عذر هالمفرده انه يعني اكو تعرفين يعني وضعنا انه كل ناس بدت ايدها وباقت وقعدت كثر السرقه.
1: اوكي
2: يعني ما تصير كلام اللي نقعد احنا وعفلان اقول لك شو هذا من الزوج ماكو اسبوع بيت السياره. كشيء معقول يعني بعد ذهب ما مرته جاب بها مو
1: زين. هو الذهب من اجى غير هو مشتريه يا اخي، من البدايه يشتري وبعدين
2: يعني المشتري ايش مشتري لباسين معبسين تراكي ونب صعب له اقول له خاف باق، قلت له قاعد بخاف باق علي تجي علي. لا ترى المقارنه ابد مو حلوه، ابد
1: ابد مو حلوه المقارنه. هسه قبل كنا نسمع عن المقارنه بين الاطفال، يعني ممكن
2: وامانه شوف يعني اكو اطفال مثل ما قلت دمرت نفسيتهم وكرهوا كل شيء بسبب هاي المحرجة.
1: يعني أنا قصدي أنه سابقا كانت المقارنة ممكن تكون لجيل معين أو لعمر معين على اعتبار أنه أنا أنطيك دافع معنوي حتى أنت تصير مثلا يجي الطفل ماخذ 9 يقول له شوف ابن عمك أخذ 10 وهاي الأشياء، كنا نعتبرها هيك قشمرنا بهاي السوالف. هسه لا، ماكو حد معين لعمر المقارنة، يعني حتى الرجل الكبير اليوم يقارن ايضا بمثلا اقرباء، يقارن بجيرانه، يقارن بزميل وياه بالعمل
2: بالعوائل. يعني للاسف قام تقارن ابنائها، تعال شوف فلان طفل يتدمر. ما معقوله بدايه عمره وهسه هو بادي حياته تخلي بهاي النفسيه العده وتدمر نفسه.
1: طيب.
2: مسألة المقارنة هذا شيء مو صحيح.
1: أوكي يعني أنت من السؤال الأسئلة اللي حاب إنه تلغي بالحوارات.
2: أنا أمانة الجلسين كلهن موجودات بالمجتمع.
1: إنه كلهن موجودات إيه طبعًا، كل المغثات وكل المستفزات وكلهن إن تخليك عصبية وكلهن يعني مشكلة. بس أنا يعني قلت لكم إنه اختاروا لي وحدة تحسون هي هاي كلش متعبة نفسيًا.
2: لا تجيبين بصين، تجيبين بصين.
1: لا تدلل تأمر أمر صدق كذي. لا لا لا. تحياتي لك أكيد محمد، أنا كلش أشكر اتصالك. باي باي. هلا والله.

0: يلا متواصلين وعندنا اتصال جديد. الو
1: مساء الخير. الله
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: هلا والله. شلونك انت؟
1: والله الحمد لله زين.
0: ان شاء الله بخير. فدول عينك نورتنا والله. يلا احكي لي شنو السؤال اللي حاب انه يلغي او جمله حواريه تحسها مغثه بالنسبه لك من اللي انا ذكرتهن؟ شو وقت تتزوج؟ لو شوف ابن فلان شلون صار؟ لو شنو يقولون الناس؟ لو
1: هاي ايش سويت؟
0: شلون
1: يقولها ايش سويت بروحك؟ ايش سويت بروحك؟
0: يعني انت على الظرف اللي انت بيختار السؤال وحدك مغث لك انه انت شنو سويت بروحك.
1: صحيح لو لا انا يعني من البشر اغلط.
0: ايه
1: كل البشر يغلط. انا ما اغلط
0: زين. فبالحالة تحس انه بالعكس يعني بدل ما يذمك
1: اطلع من اطلع حيصير اقوى من هذا.
0: متأكد؟
1: صح لو مصح؟
0: متأكد؟
1: ان شاء الله.
0: تنطينا وعد؟
1: اكيد.
0: يلا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ما بيها شيء. الانسان خطاء يعني اوكي يختلف خطأ عن خطأ، فبالتالي كنا خطائين وكنا عندنا اخطاء بحياتنا، بس يبقى اللي يتعلم من الخطأ عافية. يبقى اللي يتعلم من الخطأ
1: يوقف حيلة بحد
0: عافية. هو ده أقول لك أهم شيء الشخص يتعلم من خطأ أو ما يعيده يعني بطريقة أكبر أو كذا. خلص يعني خطأ وها هي واخذ، خلينا نقول عليه أنت لسه ما أخذ جزاء.
1: وقعنا بيه شفنا موشي يعني غلط.
0: أها أوكي.
1: نصائح للجميع المستمعين، أهم شيء لا يتقربون على هاي الشغلة وثقة مخدرة.
0: صحيح. أنا كلش
1: أشكرك. إن شاء الله ما حد يتقرب.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا كلش أشكرك. تحياتي إليك.
1: تحياتي.
0: شكرا يا قلبي. شكرا. الله يفك أسرك إن شاء الله. يلا اتصال آخر. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد. عراقية. أهلا مساء الورد.
2: نورت الإذاعة.
0: أشكرك عيوني نورك هذا. شكرا. من وياي؟
2: مصطفى أبو سلطان.
0: من وين؟
2: أبو سلطان التميمي.
0: أبو سلطان مصطفى نورتنا مية هلا. يعني سلطان ذا ماكو لازم ينذكر اسمه. لا إله إلا الله.
2: أنا السؤال اللي سألتيه.
0: أي
2: أكثرية الشباب أنت حاليا وين كنت وين رحت؟
0: أوكي ويا منو؟ ايش قد راح تبقى هاي اذا مثلا تاخرت؟ طيب هذا السؤال مغث لك ابو مصطفى ابو سلطان؟ مغث لك هذا السؤال؟
2: لا مو يعني اوجه صاحبي يعني ما تناسهم.
0: ايه انت ما تنغث من هذا السؤال؟
2: ما هو تعبير.
0: ليش؟
2: يخاف تزوج وقام يخاف قام قطع فتره.
0: اهو
2: يعني ضايج من هذا الموضوع.
0: انت ضايج من هذا الموضوع
2: حيل.
0: مو بعده هسه انت ابو سلطان يعني عندك طفل يعني صار لك سنوات طويله اذا هو فبعده بالزواج بداياتها فبعد يعني طم جائزه
2: صار 6 سنوات تعبير.
0: اي
2: وردة ناكد من القناه.
0: اي
2: خوالي الورق ما تم اريده
0: يبو.
2: والله معرفين فيه ما هدونه.
0: ايش قد يطلع لك من الورد؟ تعال خلينا نقسم. يلا
2: يطلع 75 مليون
0: بس اليك.
2: لا يعني توزع علينا احنا 4.
0: يعني ايش قد قسمتوها؟
2: لا والله بعدنا ما قسمنا.
0: السؤال انتوا اربع شباب؟
2: اي اربع شباب.
0: ايش قد؟ 17 مليون و900 الف.
2: خير ان الله.
0: 17 انه 900 الك. متفقين حتى سناشد
2: كل الزين.
0: طيب مصطفى عيوني تحياتي لك. اكيد انا كلش اشكرك. باي باي نورتنا. هلا والله مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. ها فاصل نروح لي فاصل فلوس ونرجع.
3: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم ببرنامجنا وبعدنا بأجواء درس شاغر وسؤال يقول شنو السؤال اللي انتو او الحوار اللي تعتقدوا انه هو هذا لازم يلغي او ينقرض او يكون ما موجود. شك تتزوج لو شوف ابن فلان وين صار، لو شنو راح يقولون الناس، لو شنو الاخير كان نسيته والله نسيته، ها وين رايح وين جاي ويا منو. يلا اتصال. الو
1: الو
0: مساء مساء النور.
1: انا عيان تسكير.
0: الله يسلمك، شلونك؟
1: والله تحياتي لاحمد مكاننا مخرج البرنامج.
0: شكرا، كل التحيه. يلا شنو السؤال اللي انه تتمنين انه هذا السؤال ينقرض او يكون ما موجود؟
1: والله عزيز انا احب السؤال ينقرض، هذا السؤال مع شلون يعني شوف ابن فلان وين صار.
0: اوكي
1: التشعلق في ابن فلان مثلا، يعني واحد يجون يقول لي انت يعني واضح الثاني مو محصل بكالوريوس، انت ليش مو ماجستير دكتورة؟ انا مقتنعة بشهادتي. هذا السؤال يعني هو فاشل من راسه بشعب رجله، ويعني شان شان يعني شان يعني يضغم الاخرين وهيجي.
0: طيب
1: هذا
0: قطع الاتصال للأسف. تحياتنا إلش حبيبي، شكرا للاتصال. اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: مبروك ربحت القضية.
0: يا قضية ها ما عمار، إيه 3 أيام
2: هل
0: تخيل.
2: إذا تريدين أعرف محامي صح ومفصول من النقاب وتعبان بس يكرها العمار.
0: لا لا ما أحتاج، من الحق وياي فثلاث أيام بعد شو تريدون؟ تخيل 3 أيام.
2: تحياتنا لأبو شهاب الوردة. حتى الجو هيجي يخبل
0: مو بالله، تحسه كسر الجو. احنا خصوصا انت واحد تملك علاقة تجوك هو هيج، بس احنا بالنسبة لنا حتى برد الجو هيج تلطف يعني زين.
2: ده اقصد على البث، البث الاذاعي، الجو يعني الجو
0: ها ها جو الاثيري. طيب
2: هذا اللي ده قصده. هو خبرني يقول لي راح اقاومك عشائرين.
0: انه
2: قلت له أنا قلت له مو مشكلة روح خذ راحتك، بس المشكلة أنا فاصلين من
0: يعني أنت باوع شراك. أنت تصدق بواحد هو خلف القضبان حاليا وقاعد يتعهد وكذا وعسى
2: الله لا يكسر إن شاء الله، قولوا آمين.
0: محمد شو أخبارك؟
2: عبير والله تمام بخير الحمد لله،
0: نورتنا.
2: هذا مال شو وقت تتزوج، شو وقت تتزوج لحد ما كربسوني
0: زين.
2: والله
0: ذاك اليوم تحكي وتقول اني واحلى مؤسسه عندي والمؤسسه العائليه وزوجتي وزوجتي وجهالي وجهالي واني والله انت
2: عشيش
0: والله لا كان

0: ومرته ده يسمع. انا اقول لك
1: عافية.
0: كان الخوف سلطان.
1: لا والله الموضوع مالش وقت تتزوج هاي تش عليكم اخي عوفوني حر.
0: تحس انه هذا السؤال كلش لازم او الحوار اللي طبعا هذا الحوار اللي يدور للمراه للرجل باي مكان بعرس عسى ماكو فاتحه حتى بالفاتحه صار هذا السؤال ينسال يا بس احنا بيا حال مثلا شاف ولد صار له ما شايفه ما متزوج يقول له شو وقت تتزوج زين ولحظه الحزن المفروض عايشيها شنو هي وضعها
1: انا ادري لا مو هو الزواج مسؤوليه اي واني مو قد المسؤوليه
0: اها لا لا
1: بعد
0: لا عمي ابنك بطولك وصص صح انا مقدم المسؤوليه شو سويت على نفسك عشان زين
1: هاي شو اسوي بعد كربسنا مو قلت لك لا مو بس انا تكربست وكربست الوياي كلهم
0: ها حلو اوكي اي مو يعني هاي من باب انه مو بس انا اوقع بالغلط اوقع وياي اي
1: والله
0: طيب
1: عبير استأني في بلكي تسوي اسبوعين ثلاثه بالحبس
0: لا خطيه واقفه بعيننا ابنه بعد هستوى يعني مو مالي ترعرع وابنه وابوه سوري بهيك وضع ما ترها يعني عندنا مو انا ذاك اليوم سالتوني هذا السؤال قلتوا لي شلون متحملي او ليش ما تسوون عليه مثلا فد يعني انه تتفقون كلكم وتروحون للاتش ار وتقولون احنا ما نريد هذا الموظف وياكم يعني احنا باقي عندنا خط الرأفة هذا قلت لكم عليه خير من الرأفة موجود يعني ده نحافظ عليه
1: بس من صالح ابنه اذا ما يربط بالجاله
0: باي باي محمد باي باي
1: هلا مع السلامه
0: هلا هلا هلا
1: باي باي
0: يلا اتصال اخر الو
2: الو مساء الخير
0: اهلا بس بس اقول له اهلا ما ادري شلونك شخبارك
2: شلونك عبي
0: شلونك
2: شخبارك شموري
0: شلونك سيوفي
2: والله الحمد لله تحياتي ليش تحيات لأحمد الوردة وبداية أسبوع حلو عليكم إن شاء الله كلها إيجابية
0: شكرا للجميع يا رب إن شاء الله
2: رويك الله
0: اي سيف شنو السؤال
2: والله هاي ما شغلت شو وقت الزواج انا كلش عاني من عدها عبير
0: واني دامس اي دامس مو تعرف ليش هسه ما شو وقت تتزوج من يكون شخص مثلا
2: اسمعني من قبل سنتين هذا السؤال مالتج كارثة
0: قبل سنتين سيف متأكد لو دا تسوي سكيب للسنوات يعني سنتين بس سيف متأكد
2: يعني هاي انت اول واحدة هاي شو غض النظر عن البقيه
0: اوقف خمسه من هنا سنتين من هناك صار لنا ثمان سنوات سبعه
2: لا ايش دعوه لا لا لا عبير مو لهالدرجه
0: اسمعني سنتين براديو الناس اكيد تحياتنا لهم سنتين راديو الناس وهنا صار لي خمس سنوات احسب سبعه ها
2: يعني البنيه بعد من ارتبطنا بعدها بالاعداديه
0: ما خلصت
2: ادري الاعداديه ثلاث سنوات
0: اقول لك سبع سنوات سبع سنوات
2: الكلية أربع سنوات
0: أي هاي أربعة روح منك سنة هاي خمسة يعني صار لكم سبعة سنتين هيك شنو ذني بالخسارة
2: تعرف غير تعرف حبيب
0: هاي سنتين عمي دروع عمي صدقت
2: يا عمي والله هو أكثر شيء هو السؤال مالك بالبداية
0: عمي مسوي لها عقد لسامة دك مسوي
2: من ذي باعي من هاي الأربع سنوات وجاي أول ما أقول لك ألو سيف شكت الزواج سيف شكت يعني هذا السؤال صار ترند
0: زين
2: اوكي إيه؟ وبغض النظر عن انه بالعائله من صفحه الجيران من صفحه القرايب من صفحه عمي ايش عليكم انا شو وقت ما الحين وقت الزواج انا اقول كله ولا واحد يدخل بشغله الزواج مو صحيح
0: صحيح
2: يعني اوكي راح واحد يتزوج ما مأمن مستقبله ومستقبل عائلته يعني مس واحد يقول الزواج انتهى الموضوع
0: زين
2: مو صحيح والله العظيم عبير يعني واحد يكون مثل ما نقول مستعد مهيئ اموره يكون عنده مستقبل مو صحيح
0: عمي صحيح
2: كله ولا شغلت الزواج بسرعة
0: صحيح بس استعجل الله يخليك يعني ترك
2: بدو قلبكم كلكم من عبير والقرايبنا والجيراننا
0: شوف نصحك نصيحة يعني والله العظيم إيش قد ما تسوي سحر للمقابل ترى يبطل بعد يعني إيش قد يريد يستمر
2: إيش قال عشان جيرانه معباس
0: فهذا عقد اللسان مشكلة
2: أدري عبير جيرانه معباس وأنت أسوي سحر ماي مخصصه مع هاي
0: يلا سيف يلا ان شاء الله يوم تتزوج سيف شو وقت تتزوج باي باي
2: اه باي تحياتي
0: لك باي باي عيوني تحياتي لك اكيد يلا اتصال اخر الو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: شلونك خاله؟
0: عزيزي مية هلا، منو وياي؟
3: الله يسلمك وياك، احمد من الحله.
0: اهلا يا احمد، نورت.
3: الله ينور دربك يا عيوني.
0: تفضل احمد، شنو اجابتك على الحوار او النقاش اللي ناقشه؟
3: والله حواركم حلو الصراحه، بس انا ما عرفت لان النت يم يقطع حيل،
0: اي
3: فقلت خلي اتصل احسن بالمباشر.
0: اوكي، السؤال يقول شنو السؤال او الحوار اللي انت تحب انه يلغي بين الناس، تحب تحس انه هو يعني مستفز؟ مثلا شو وقت تتزوج، لو شوف ابن فلان شلون صار، هذه المقارنة ما كنت دائما يقارنوها، او مثلا وين كنت هو يمين وش قد تبقى. يا سؤال تحس انه لو بيدك تقرضه خلاص ما تريده يعني.
3: والله هو سؤال الزواج يعني حقيقة
0: زين.
3: إيه.
0: ليش؟
3: يعني أنا أعتبره باعتبار أكو واحد يجيب المرض الروحة،
0: يعني هيك أنت ماخذ الزواج بهاي الطريقة؟
3: بالفعل.
0: ها؟
3: نظريتي، يعني نظريتي بالنسبة لي.
0: أوكي تمام، شكرا لك أحمد، باي باي.
3: أيوة الله يسلمك هذا أخوي.
0: يلا اتصال، أغنية تطلع أغنية.

0: حبيبتي شو مخمرة، نورتينا أكيد. لا عمري سهلة، لاني سهلات. يلا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك؟
0: شلونك أنت؟
1: الحمد لله بخير،
0: نورتنا مية سهلة.
1: أنت النور أكيد، الله يسلمك.
0: شكرا. يلا قل لي،
1: شوف شو؟ أكو أسئلة.
0: يعني
1: هو السؤال بنفسه جواب. يعني مثلا أنت يم الحلاق،
0: أي
1: شو تسوي؟
0: أي
1: يعني واحد راح الحلاق شو يسوي؟
0: أوكي
1: يسوق راح يحلق.
0: أي
1: نفس السؤال مثلا للحمام.
0: يعني أنا ناخذ حلقة من الحلقات، الأسئلة اللي هي ما تعرف، يعني هي أسئلة ما تعرف شلون تجاوبها.
1: هو أصلا جواب،
0: أو هي أصلا سؤال عبارة عن جواب.
1: هو أصلا جواب، هو أصلا خبر، يعني أصلا ما يرهم سؤال.
0: أو هو مثلا يعني كلمات مدى ترى، مثلا هاي مال قاعد أمشي،
1: إيش إيه قاعد أمشي،
0: أنت قاعد لو تمشي
1: قاعد أمشي.
0: يعني ما أك والله ناخذها حلقة من حلقات إن شاء الله.
1: والله بس هذا مال السؤال، مال الأسئلة الثانية، مال الزواج.
0: أي
1: شكو واحد يسألني يقول يا بس وقت نشوف وقت الزواج.
0: أي
1: بعد ما شافني
0: زين.
1: طبعا بعد ما شافني زواجت، بعد ما شافني ما أعرف، هو اختفى وأنا اختفيت.
0: واختفى
1: وأنا اختفيت، والله سيرات الاختفاء ما تعرف ايش صار. وهو كانوا عنده أصدقاء، يلا وإن شاء الله يوم عرسك شاء الله. من اليوم
0: والله ما تزوجت، والله عرسك والله زين. أنت بس إنوي ونص علي ونص عليك، هاي مال تجهيز العرس ونص علي ونص عليك. إيه
1: عشان خبانها استقرب واحد ذاك اليوم تزوجت، ما صار لي سنة ونص.
0: زين
1: تزوجت، جابوا لي بالله
0: بطانية. أنا شلون بطانية
1: بطانية تحبك؟ جابوا لي. لا لا لا مو أحبك، لا كنت بروفيشنال.
0: زين
1: وجابوا لي فرشة مال عرس اثنين.
0: ها هي
1: هاي الله وكيل. هاي بس كنت أكمل تاني الحلقة لك، وشكوا لي كنا كابة تزوج وعلى الباقي وكلية أقلاص تمين وما أدري شنو ما راح يزوج فيه. والربع اللي يزوج من السجاير اشتري لها بيان دوم على كل شيء. والله كله كله
0: هاي سمعوا سيدون المجرب، هو صار له سنة خطيئة.
1: والله أنا أقرب واحد لكم ذاك يوم الزواجين.
0: هاي التسنة وهيك واصل لمرحلة اليأس.

0: نوا
1: هاي التسنة
0: أنا هذا نكره طاقة عليه قبل الزواج والله ما متربي السلطان
1: ها فهمت
0: والله شوفها جت فترة ما كنت أخاف السلطان هي بهاي الفترة أنا صادقت وتزوجت
1: زين أنتوا حاولوا يعني ترعون مشاعر الآخرين اللي على وشك الزواج يعني حاولوا إنه تحلون شوية الزواج بعينهم هم خطير
0: شغال لو ناكل من عنده شيء حلو حتى نقول لهم شغلت راكو بي شغلة يقوم يلا تواكلوا لا نومتك بكيفك بعد لا طلعتك بكيفك ماكو شيء بعد بكيفك بس سباحتك بكيفك عايش وقت بطل تسبح عادي غيرها ماكو شيء بكيفك حتى لك إذا ما طاوخين ما تقدر تاكل برا لأن لازم هم تجيب لهم
1: هاي هاي وصلنا لمرحلة اليأس شكرا شكرا
0: اي لا لا اخوي ثاني بس قولي
1: هاي هي طيب هاي شكرا شكرا احمد بطل
0: لا دلل دلل
1: احمد بطل شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا
0: هلا بي
1: باي باي هلا والله
0: باي باي
1: اهلا اهلا يلا عندنا اتصال الو الو الو الو الو الو
2: الو
1: الو
2: يوم جديد ومساء جديد عليك
1: اهلا وسهلا
2: الحمد لله على السلامه
1: الله يسلمك شكرا
2: شنو مختفي شنو
1: لا والله ثلاثه موجوده بس كان اكو خلل عندنا فما طلعت برنامج الاربعاء اني مجازه كان عندي مناسبه والخميس داومت واليوم سبت
2: وهسه انفتحت بالوحده وعشرة اني ما سمعت صوتك قلت هاي لا راح اعوف اني بعدين والله يمكن خمس دقائق
1: حرام عليك وحدة وثمان دقائق دخلنا برنامج حرام عليك
2: ايه مو يمي وعشرة
1: حرام
2: دقيقتين
1: ساعة حرام عليك عاد قلت لكم وانا طلبت من عندكم تصير عائلة واحد يعني عائلة سوية وواحد يطنطم للثاني ما شاء الله عليكم انتم ما شاء الله يعني ينشد الظهر بكم انتم مستمعين ينشد الظهر بكم اسم الله
2: ان شاء الله من محمد كندا وشيليدي
1: اموري
2: من الصبح محمد كندا وشيليدي
1: اموري
2: من الصبح خبر عبالي حقيقي
1: ايش دزلك ايش دزلك انا عمار
2: على اساس ماذيك عمار كامل ولا فعلي دعوه قضائيه وكذا
1: غير ماكو 3 ايام عنده شو اسمه غير محكم 3 ايام
2: هاي
1: يلا للثلاثة للأربعاء يعني الأربعاء يلا يجوز نشوفه لو ما نشوف احتمال أرفع تمييز يعني
2: زي خلي يرتاح شوية روتين
1: يلا احكي لي قل لي
2: أكثر سؤال أكرهه
1: من ذني اللي أنا ذكرتهن
2: أنا ما أدري إيش ذكرتي بس أكثر سؤال أكرهه من مرتي تقول لي أنت وين أكرهها وياه
1: أوكي
2: فقط هي كويس تحاطة وياهم بالفقرات والله يعني تسأل هسه أنا طالع
1: أكره هوية
2: يعني شو تريد
1: يعني غير من باب الاطمئنان
2: لا والله من باب
1: يا أخي الوضع مو تمام الشارع مو تمام يعني هم
2: لا لا لا لا, لا, لا حق هذا الله لا اطمئنان ولا شيء زين هسه من دلة درب زين يدق اسمها بس تطلع بتي هم تطلع بتي رأسا أفش
1: زين
2: شو أجمر بس أسمع صوت بتي أفش فورا إيه في يعني
1: فهذا السؤال اللي تتمنى انه يلغي من الحوار
2: اي يعني مزعج انا مثلا مسافر طالع انت وين زين انا هسه اوكي كذب عليها بقول انا بالسطح انا كذب قاعد بغير مكان انا بالشارع كذب انا قاعد بالسياره يعني هي تحب واحد يكذب عليها شنو يعني
1: زين
2: غير شغله هاي
1: غير شغله هاي اوكي طيب تحياتنا لك اكيد نورتنا شكرا لك باي باي هلا والله عيونك مع الف سلامه باي باي

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو
1: الو عبير انقطع الاتصال.
0: هلا قلبي. ايه سمعنا الجواب احنا.
1: اي لا تحياتي حمودي معلمة كملت فكرتي.
0: اي يلا.
1: اي فالسؤال عام بس اللي يعني اللي يسألني ويقول لي انت ليش لسعت ما متزوجة يعني انا اشوف
0: لا سيتي باعيلي اول اتصال كان لك غير اجابة وهسه غير اجابة.
1: اي ما انا بتشكر لك يعني انا اشوف انه الزواج مؤسسة فاشلة واللي يعني هو متزوج يركض والحش حبات شو محصل يعني انت شنو العلاقة بهاي الاسئلة هاي الاسئلة خاصة.
0: طيب
1: ايوه حياتي شكرا احلى صوت
0: تسلمي لي قلبي شكرا باي باي. هلا والله نورتينا مية. هلا عندنا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد
2: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: شكرا كل التحيه لك نورتنا
2: اكيد هذا نور يا غاليه.
0: يلا سمعت سؤالي؟
2: اي نعم.
0: اي شنو هي بالله يا سؤال تتمنى او حوار
2: اقدر اضيف؟
0: يلا اضيف ولا يهمك تفضل.
2: ست عبير هذا الشخص اللي هو كل شيء ما مسوي بحياته ويجي يتفلسف على المقابل.
0: زين.
2: اي يعني هو تلقينا كل
0: انا قلت والله انا ما قلت صفه هاي صفه. أنا أحكي فت سؤال أو فت شيء يصير بالحوار هاي صفة عند الشخص اللي هو يتفلسف هواية ممكن يعني هاي الأمور هاي صفة بس لا أكو أسئلة.
2: نقدر نقول ال شو اسمه تدخل الناس.
0: أوكي
2: أوكي أنا شو مالها داعي
0: مالها داعي. طيب
2: نعم
0: أوكي يا محمد أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا شكرا هلا قلبي باي باي نورتنا باي باي. يلا وصلنا للختام. قبل ما أختم خلوني أعيد السؤال مرة ثانية لكم. السؤال يقول أنه شنو أكثر جملة أو حوار يعني جملة حوارية اجتماعية تتمنى بأنها تنقرض من حوارات الناس. قلت لكم شو وقت الزواج هي هواية أكو بس أنا اختاريت الأربعة اللي ممكن يكونوا كلش مغثات. شو وقت الزواج شوف ابن فلان شلون صار شنو راح يقولون الناس ووين ويمن وش قد راح تبقى. أكثرتكم اختاريتوا شوفوا ابن فلان شلون صار. عموما نختم وياكم حلقتنا اليوم. مو كل سؤال فضولي بريء. مرات السؤال يصير تدخل ومرات كلمة بسيطة ممكن تضغط على الشخص أكثر مما تتخيل. فقبل ما نسأل شو وقت تتزوج لوش قد راتبك لو وين راح تروح لوش يعني أنه أشوف فلان وين صار وغيرها خلينا نسأل نفسنا هل فعلا هذا الشيء يخصنا. يعني أنا اليوم من أريد أسأل سؤال معين بخصوص أحمد أشوف أنه هذا يخصني. هل عندي أنا درجة من القرابة لأحمد بحيث أنه أنا يعني أسمح لنفسي بأنه أجزاء أتجاوز بعض الأبواب اللي هي تكون مغلقة وخاصة بي لو لا. فآخر شيء ممكن أقول لكم الاهتمام حلو السؤال عن الناس حلو بس الاهتمام الحقيقي يعرف وين يكون حده بالضبط. أكو فرق بين أنك أنت تسأل لأنك تحب شخص وبين أنه أنت تسأل لأنك تريد تعرف كل تفاصيل حياته. خلينا نتعلم ونحترم خصوصية البعض أكثر. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم أني وأحمد عيني عيني.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين، سيتمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات، تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران، عقوبات واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب، سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت، ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك، إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإمكان

0: إضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: أغاني وأكثر. الرشيد أفأم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيالنا بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي قائلا تمكنا من حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاث وأن الكابينة الوزارية ستكتمل قريبا، مبينا أن الكتل السياسية حريصة على إكمال الكابينة والمعطيات تشير إلى أنها ستكتمل قريبا جدا. وعن الأوضاع الإقليمية قال أميدي أن العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي على وفق مصلحته وقرارنا وطني، مبينا أن العراق أكثر البلدان تأثرا بالحرب بعد إيران ونحن حريصون على عدم الانخراط فيها. طمأن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الموظفين والمتقاعدين بتأمين المرتبات الشهرية والمدفوعات الحكومية بالكامل، كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود خطط لزيادة حصة العراق التصديرية عبر أوبك للوصول إلى 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً

خلال السنوات الست المقبلة. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز، وأضافت أن ذلك جاء بناء على طلب من بغداد. قال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي أنه لا توجد أزمة حقيقية، وما حصل هو تأخر في رسو وتفريغ إحدى الناقلات المحملة بالبنزين المستورد، ما أثر في عملية إمداد محطات تعبئة الوقود، وقد رست الناقلة وبدأت عمليات التفريغ، مؤكدا أن عملية تجهيز المحطات عادت بشكل تدريجي، وأبين أنه بدءا من اليوم سيلمس المواطنون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد مواصلة الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد دولة واحدة، معتبرا أنه يمثل فرضا للسيادة خارج الحدود الإقليمية على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعنوينها. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: بعد ما صير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية، الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي، رواتب الموظفين مؤمنة، مناسعة لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين، ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة، ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات، تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران، عقوبة واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب، سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت، ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك، إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
3: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
7: بانجور
3: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
8: أغاني.
9: أغاني.
8: وأكثر.
9: الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية: الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي: رواتب الموظفين مؤمنة، مناسعة لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين: ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة: ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات: تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران: عقوبة واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب: سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت: ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك: إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، لما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتورز.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

آني هم قبلك حزينة الصف نبية، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف، ورب

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600

0: 100 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الشف وين روح هذا انت حبيبي وكل شي لمك تخجل منك الريشه.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين مطلعه.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

ما ظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك، اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجاره يبقى على سوالفوي ويبطل.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مايم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وإن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. واحد من المواضيع المهمة اللي راح نسولف فيها إنه هواية ناس أكو شايفين نفسهم، إحنا نقول على الخالي بلاش، يعني شايف نفسه شوفه ما يتحكى ويعامل الناس بفوقية، هو يعني هو لا عنده فد إنجاز بحياته. طبعا هذا مو يعني اللي عنده إنجاز بحياته لازم يشوف نفسه، لا لا، بس أنا مقصد الكلام إنه هو أكو بشر شايف نفسه على الفارغ، على كل شيء ماكو. يابا أنت يعني شايف نفسك على شنو؟ بروفيسور سويت عملية جراحية ونقذت إنسان، صنعت لك فتشي، على شنو شايف نفسك؟ أريد أفتهم يعني. أنا والله شايف نفسي على شنو شايف نفسك؟ ما تتحكي ليش؟ ترى من تواضع لله رفع. فشايف نفسك على شنو؟ راح نسولف أنا وياكم عموري، لكن بس خلي نسمع تحية عمر ثائر وبعدها متواصلين وياكم.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. اليوم نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو هو في نفس الوقت، اللي هو الشخص الشايف نفسه شلون تتعامل وياه. واحد شايف نفسه على خالي بلاش. أكو شريحة بالمجتمع هو شايفين نفسهم، إذا ولد أو نساء، رجال أو نساء العفو، يعني شايف نفسه على الخالي بلاش. وهذا أرجع وأقول، هذا مو يعني أنه أنت تسوي إنجاز بحياتك وتشوف نفسك على العالم، لا، أنت هنا تساعد العالم، تخدم العالم، تعمر القاع، هذا المفروض أنت ما تشوف نفسك على الناس. هذه واحدة. شيء ثاني أنه أنا أستغرب، يعني ذول الصين واليابان وهاي البلدان كلها، هاي الدول الشعوب المتقدمة، يعني هذا من تروح له هو دي يصنع سيارة، ها؟ دي يصنع سيارة، من تروح له تسلم عليه وتقعد وياه، إنسان بسيط ما شايف نفسه على أي أحد، وهو دي يصنع سيارة. خلوا بالكم، يعني صناعة السيارة مو يعني كامل له غتاير وما أدري شو، لا مو موضوع معقد وعلم وعلم الحرارة وعلم التبريد وعلم وسالفة، يعني ناس تصنع براءات اختراع ومهندسين وتجارب وفحوصات والدنيا مقلوبة. زين، اللي صمم الطيارة شلون، اللي صمم القطار وغيرها وغيرها، الطبيب اللي وجد لقاحات ونقذ البشرية شلون، وغيرها وغيرها، الطيار هذا اللي نقلك من دولة لدولة. اكو ناس يعني ما شايفة نفسها. أنت شايف نفسك على خالي بلاش، ليش؟ صار يمود تسلم عليه ما يرد السلام، تدق عليه ما يجاوبك ورا ثاني يوم. يعني غير أريد أفتهم أنت مثلا شنو، مثلا حتى نفتهم، يابا أنت غاندي؟ لا. زين، نابليون؟ هم لا. يعني على شنو انت شايف نفسك لهالدرجة هاي؟ صح لو انا غلطان؟ والله على شنو شايف نفسك؟ صانع لك اوتي، صانع لك سخان، صانع لك غسالة، على شنو شايف نفسك؟ حتى نفتهم. خلي رجلك بالقاع عمي، وابتسم واضحك وتواضع ويا الناس، تحكي لغات؟ لا. قل لي يعني والله جديات. زين ويا أهلك؟ لا. ماكل ورث أهلك؟ إيه. يضحك عموري، والله تغير نكون واقعين. قفاص؟ إيه. حرامي؟ إيه. والله غشاش؟ إيه. مرتشي؟ إيه. أكو غيرهن؟ يحلف 100 أيمان على مود هاي البضاعة يصرفها، وهي بضاعة تعبانة ستوك صار لها 7 سنين. اي والله العظيم. فهذه واحدة من الاشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. طبعا كلام اللي يعني لبعض الناس، حتى مو احد هسه مثلا يزعل او يضوج، بس هذا الواقع، هذا الواقع اللي قاعدين نشوفه بحياتنا. ليش وشنو السبب اللي وصلنا احنا هيك مراحل؟ أنا أريد أسمع من عندك، وأريد أسمع من أصدقائنا وصديقاتنا على 0964-770-114-115.

0: عندنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا قلبي انت.
1: انا اول مره بحياتي اتصل على جنابك المحترم.
0: اول مره تتصل؟ انا اتشرف فيك.
1: والله بس انا امانه يعني اصعد بالسياره.
0: ايه.
1: ومية بالليل. حتى اسمع جنابك صوتك جميل.
0: حبيبي حبيبي انت من وين؟
1: والله العظيم.
0: اتشرف.
1: انا طه محمد.
0: طه حبيبي الورد. من وين طه؟
1: ما لحقت على رقم الهاتف اللي انت رديته قبل الاغنيه.
0: والله صح.
1: طبيت على جوجل دورت على رقمك على رقم البرنامج.
0: حبيبي اتشرف فيك.
1: والله
0: اتشرف.
1: الشرف
0: حبيبي. شلونك طه؟
1: الله يسلمك. الله يوفقك يا طيب.
0: يا هلا بيك طه
1: عزيزي.
0: ايش عجب طبعا اتصلت اول شيء؟ ايش قصر لك تسمع البرنامج يعني؟ شهر شهرين؟
1: لا وين يعني من شو اقول لك؟ طبعا انا راجل رشيد اسمعه من 2016.
0: اوه انت مستمع وقديم.
1: والله العظيم يعني يعني بالمناسبه انا الصبح من اروح للدوام
0: اي
1: لازم اسمع مال الموسوي هاي يعني لازم.
0: تحياتنا لها بان العزيزه حبيبي انت.
1: نيرتي تجيني من الراديو والله
0: يا قلبي.
1: خصوصا من هي تتبان الله يحفظها ان شاء الله يا رب
0: يسلمك.
1: طبعا بالمناسبه صوت صوتك
0: شلون العفو؟
1: صوتك ناصر العفو.
0: ها العفو
1: مع الراديو يلا اسمع.
0: حبيبي انت حبيبي.
1: وبالنسبه لك اماتين انا اسمعك يومي بالليل اماتين. مواضيعك حلوه روحاتك جميله جدا
0: قلبي انت والله.
1: ان شاء الله يا رب اتمنى لكم التوفيق لجنابك ولقناتكم والموقع.
0: والله تشرفوا بهذا الكلام.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: اي والله.
1: لا هذا قليل بحقكم
0: يا حبيبي.
1: مواضيعكم انتو يعني يعني داخلين بعمق المجتمع
0: حبيبي
1: خصوصا والطاقه الشبابيه
0: قلبي.
1: ان شاء الله يا ربي يوفق الجميع.
0: والله يسلمك
1: حبيبي حبيبي.

0: في المجتمع هسه ترى ايش راح تقول لي او المجتمع ايش راح يقول؟ راح يقول هو الامراه اهم تتواصل، بس الامراه المفروض تتواصل بحدود.
1: زين انا ارجع على فد نقطه مهمه، شنو اللي يخلي هواية من الناس انه شايفين نفسهم
0: كشيء اول هسه حاليا مجتمعنا؟ الفلوس.
1: زين.
0: هذا اللي عنده فلوس حاليا جاي يشوف روح. شغله ثانيه، تاثير مجتمعنا بالعالم الخارجي اللي هي يعني تعيش بحياه ورديه، بس هي اذا تجي الواقع حياته مو ورديه.
1: لا طبعا يا حياه ورديه اي
0: تصنع بشخصيه او تتاقلم بشخصيه معينه. زين، يعني تعتبر ان الغرور هو جزء من شخصيتها وانه لازم تجيده بطريقه راقيه.
1: صح.
0: اي زين، انت سلك بالله هذا مو هذا صحيح؟
1: لا طبعا اكيد غلط.
0: زين هاي مثل هيك بنت او ولد، ما احكي بس على البنت،
1: زين
0: على الاثنين، هاي شلون راح يربون عائله بالمستقبل؟
1: هي هنا الكارثه.
0: زين انا شو راح يطلع لنا من جيل؟
1: هي هنا
0: زين انت تعال، هي انت اللي ربي لازم يكون عنده عقل واسع، قلب واسع، قدرة التحمل، يعرف الطريق الصحيح من الغلط. زين انت تعال تربي الجيل، لو لازم تقلل الكبار تقولهم انت لا تسوي هيك او لا ترفع خشمك او لا تكبر. وبالتالي احنا بعيدا عن الدنيا والتكبر هم حرام.
1: صح.
0: اي والله هسه خوف مرتب الاولى، هسه احنا ما جاي نسولف بالامور الاخرويه، احنا جاي نسولف بالامور الدنيويه. طبعا
1: صحيح،
0: حرام بالله العظيم حرام. زين، وهي الدنيا خلصانه، فالمهم ما يبقى بيها بس الذكر الطيب، والذكر الطيب مين ذكر اللي رافع خشمه؟ مين ذكر؟ اقسم بالله العظيم. والتأكيد راح توافقنا الرأي.
1: أكيد أنا أتفق. إيه. أنا كلش فرحان يعني بهذا.
0: أنا آسف على الإطالة طبعًا.
1: يا حبيبي أنت.
0: وشكر جزيل لجنابك المحترم ولكادرك الراقي.
1: يا قلبي والله.
0: وإذا أشوف ستفان أيضًا أنقل تحياتي له، ولو هي
1: أكيد
0: من شخص عراقي.
1: حبيبي أنت.
0: موظف.
1: حبيبي.
0: يطلع الصبح ويسمعها.
1: أتشرف بيك والله.
0: على راسي
1: حبيبي. يا هلا بطاها، ونورت، وهذا هداء من عندي ومن عموري لك.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-0711-5-078-012-116-117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. قبل شوية كان ويانا مستمعنا العزيز طه الافتحية وأنا أفرح طبعا بهذا الكلام، وحكينا أنه ليش بعض من الناس أنه شايفين نفسهم على الخالي بلاش، شنو السبب اللي يخلي البعض أنه شايفين نفسهم على الناس. أريد أسمع من أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا، وأنا قلتها بالبداية انه انت صانع شيء؟ لا. انت مساهم بشيء؟ هم لا.

منو اللي يخليك انه انت شايف نفسك على العالم؟ ليش؟ هذه واحدة من الاشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. كل البلدان، كل الشعوب الراقية المتحضرة، والمفروض احنا افضل الشعوب. انا ما احكي لا دين ولا سياسة، ده نحكي مجتمعيا، عندنا اتصال. الو، الو يا هلا، الو يا مساء الخير. ابو توشة يا حبيبي، الو يا هلا، الو ابو توشة. طيب فقدنا الاتصال. كل الـ يعني المجتمعات، يعني تشوف انت تروح مثلا، تروح لليابان تشوف دكتور يطلع وراك ويرحب بيك، هو طبيب، طبيب ابو محل انت زايره، او زرت ابو محل شركه للسيارات بدون ذكر اسماء زرتها، شركه عملاقه، رحبوا بيك وتشكروا من عندك واخلاقهم حلوه لان انت راح تشتري من عندهم. عندنا اتصال. الو، الو يا هلا. ما اعرف قاعد احنا يعني ده نفقد الاتصال. طيب تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة خلي أذكر بأرقام الهواتف 0780-02-11-415 0780-02-11-6-1-1-7.

تواصل وياكم على موجة 91.5 لتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4115. وطبعا ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4115-7802-116-117. وألف تحية

0: تشوف المقابل شايف نفسه. عندنا اتصال. الو الو يا هلا. الو يا مساء الخير يا حبيبي.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: اليوم الواتساب مو شغال والاتصال في مشكله.
0: والله ما اعرف ما. يعني
1: ما اعرف مو ثلاث مرات اتصلت فصل. شلونك يا حبيبي؟
0: حبيبي انت ان شاء الله يعني الكادر مالك
1: مشتاقين شفناك.
0: الله يسلمك ابو توش. شلونك؟
1: انت طيب حلو اروح لك. الحمد لله برحمه الله.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه يا قلبي.
1: الله يعزك يا صديقي.
0: حبيبي ابو توش. ابو توشة هواية يعني اكو شريحة من المجتمع شايفين نفسهم على كل شيء ماكو.
1: حجي يعني انا اختصرها انا هسه مثلا احتكاك ويا ذول التجار الكبار
0: زين
1: الله يشهد، بس اللي مريض نفسيا واللي كانت يعني عنده ازمة نفسية شوفه هو اللي يتكبر وهو اللي
0: حلو
1: يعني امانة الله يعني هو عنده دافع من هو صغير او تلقاه يعني كان معدم وصار
0: هاي
1: هذول النماذج من خلال خبرتي صارت بالحياة وشفتهم وعاشرتهم عاملة بالمثل يعني أنا بفضل الله عاملة أشوفه طيب أشيله على راسي وأتمشى وياه وأروح أجيه أشوفه من هذا المريض نفسي لا والله صار أكثر منه أمانة الله بس ما أسويها.
0: أفهمك أنا أفهمك
1: بالضبط. أسويها علي هسه اللي أنت تقصده مو اللي شايف نفسه على شنو هو هبياط زين يعني انا اختصرها غير هو يعني اللي عنده نقص يتصرف هذا التصرف يعكس شخصيته
0: فعلا
1: برايي زين طيب. وانت جبتها طبعا على جبتها قلت دكتور زين يعني عمي من الناس دكتور برا هو
0: زين
1: والله من تشوفه كانه ما تحكي ويا انسان ابسط من بسيط في حين يعني هو كوضع وإمكانية مالته والله العظيم بدون مبالغة يعادل هذا كاظم الساهر بشخصيته بقيافته بأناقته
0: لكن إنسان متواضع
1: بسيط إيه يعني تخجل من نفسك هالقد ما تشوف إنه هو يعني فهنا أنا بعد ما أعرف شلون أوصلها لك الفكرة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية حقيقة يعني وتحياتنا إلى وين
1: صديق الحقيد وياي يسلم عليك.
0: والله تسلمنا عليه هواية يعني
1: حبيبي هذا هو وياك
2: تحياتي
0: حبيبي. مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير.
0: الله بالخير يا قلبي
2: مستمتعين الكرام
0: على راسي أهلا بيك
2: أستاذ من الأخير. الكفرات ترست الدنيا.
0: الكفرات
2: اللي عايش بأحلام وردية
0: زين
2: بس هذا ليس كان عندك اتصال يعني ايش راح يولد عندنا بالمستقبل هي هناك كارثة
0: اي
2: والله يعني ما ادري نسأل الله ان يحفظ بلدنا وشعبنا
0: امين بس بس بس اكو فد خلل بالمجتمع صاير عند بعض الناس انه تشوفه ما يتحكى فتح له محل فتح له مطعم ما يتحكى لا هو مو هيك يعني فاهمين
2: ابن الخير من البيض مبين
0: شلون
2: ابن الخير
0: اي
2: من البيض مبين
0: صح
2: تخوفك من هذا وانا اشكركم
0: حبيبي سعيد الله يسلمك
2: حياتي لك مسلم
0: نورت حياتي. نورت يا هلا متواصلين وياكم طبعا تحيه لابو توشه تحيه للصديقه العزيز لكل الاصدقاء ونسمع منهم

عندنا اتصال ما عندنا اتصال. طيب تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5000. تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بالنسبة لوحدة من المواضيع اللي احنا قاعدين نحكي بها ودائما انه نسولف فيها, انه هواية ناس شايفين نفسهم احنا نقول على الخالي بلاش. يعني هو شايف نفسه مو بس مسألة انه هي فلوس او تجارة او عنده فلوس, لا هو شايف نفسه يعني وما يتحكش لو فاهمين الحياة بالعكس. يعني فتح له مثلا محل مال ملابس يقوم يشوف نفسه على العالم, عزبا ان يشوف نفسه. يعني هسه ما اريد السخاف يقول لك دعاية, يعني هسه كبرى الشركات العملاقة بالسيارات هذا من تروح لهم تشتري سيارة مثلا من عندهم راح تشوف الترحيب والاستقبال وإلى آخره. تجي عليها انت جامع فلوسك على ما تشتري سيارة, وش حكي. وهم من أكبر شركات العالم, يعني هم ينطون للدول, يعطوهم سيارات, يعطون للفئات العالية للرفاهية للكل. زين ليش هو يستقبلك أفضل استقبال؟ ليش؟ والله يعني محتاج إنه ودي يبيع لك سيارة؟ لا, يعني ترى هو عنده بالتجارب مال اختبار الأمان عنده سيارات تتكسر كوما. مو يعني فتشي الموضوع, بس ليش؟ هذا ما يعرف شنو التكبر. هذا خال باله انه ينجح. هذا خال باله انه يصير. والله العظيم مو هو قاعد مأجر محل مال ملابس. زين اسمعك اموري. نعم اللي يريد يشارك على الواتساب حالياً الواتساب تصلح. شكراً عموري حبيبي, الله يعطيك الصحة والعافية وشكراً. حالياً صلح عندنا الواتساب, اللي يريد يشارك خلي يشارك على الواتساب وألف هلبي.

فموضوع انه تشوف دكتور تشوف طيار تشوف حباب ويضحك ويسولف ويلعب والى اخره، هذا ما شاف نفسه على العالم، هذا ما محتاج يسوي هذه السوالف. يعني صدق ترى بس المريض او اللي عنده نقص يسوي. قل لي يعني مستواك شنو حتى نعرف؟ كذاب ياكل ورث العالم، نصاب يغش بالبضاعة، قفاص الدين ما يرجعه لأهله، حقير بالتعامل، مؤذي، وهو هاي صفاته وغيره وغيره، وشايف نفسه فوقها، يضحك على بنات العالم. يعني أكو غيرهن مثلا؟ والله العظيم بواك حرامي، وأخذ يعني لسته كلامي لبعض الناس. أكيد أنا مدى أحكي إنه الكل مستحيل، أكيد هذا اللي قاعد يصير. نعم هذا اللي قاعد يصير بعض الناس، بعض الناس، وإن شاء الله القلة القليلة. يعني شلون تتعامل وياه؟ أبو توشة حكاية حلوة عجبتني، قال أنا أتعامل وياه بالمثل، والله حاشتيني. واحد قال الإهمال، طه قال إنه أتجاهل، أوكي وجهة نظر حلوة، بس بالمثل حلوة. هذا يعني كأنه أنا ضامنت ويا رأي أبو توشة. وأيضا التجاهل هم حلو. زين انطيني موقف صار وياك أو صار وياك بالنسبة للشخص اللي شايف نفسه على الخالي بلاش، على 0967-001-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-5.

طبعا نذكر بموضوعنا انه واحدة من الاشياء الكارثية اللي قاعدة تصير انه ناس تشوف نفسها على الخالي بلاش وطبيب بعض، يعني طبيب يشوف نفسه على المريض، هو مريض، هو مراجع، دافع لك كشفية، هسه دافع لك كشفية ما دافع لك، غير انت حالف قسم طبيب، يا هذا طبيب شوف نفسك عليه، والله انا طبيب ما اتحكى، ما ما ماكو هيك، حنروح او ماكو هيك، حنروح او قبل نروح نذكر بارقام الهواتف 0780211415 0770114115، خليكم ويانا.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وألف تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964770111. اللي شايف نفسه أو اللي شايفه نفسك هواية ناس هواية من الفئتين رجال ونساء شباب مراهقين يعلموه أنه لا ترد لا تسلم إلبسه سد التليفون سوي له بلوك لا تكبر راسه لا تعتذر له. طبعا يقوم يشوف نفسه لا أنت غلطت أنت تعتذر أنت غلطت أنت تعتذر. حسنا ما داروح على ثقافة الاعتذار اليوم مو هذا كلام بس أنت ليش شايف نفسك على الخالي بلاش. وأرجع وأقول أكو بعض الأطباء وبعض المهندسين وبعض أي مهنة أنه شايف نفسه يعني كارثة الكوارث. يعني مرة تقعد بمطعم أو مقهى المفروض أنت رايح على مترتاح وتتدلل هسه بطلنا الدلال بس يا بجيب لي هاي الشغلة الطيبة.

0: حلوة كذا.
1: لا ما يتحجون، ما يديرون بال. أنا ما شايف مطعم هو يكون يعني متكبر، هو يقدم خدمة للناس. يا أخي شلون يطلع الأكل طيب إذا صاحب المطعم متكبر على الناس؟ شلون أنت سوبر ماركت كبير وأنت بدأ تبيع بضاعة للناس وأنت متكبر، تعاملك ويا النسوان مو زين أو الناس الجاية ما عندي هذا بلقيت شو تسويه؟ هذا هو. ذاك يوم واحد من محلات الملابس شفت مريه طبت، قالت له هذا بس دزلياته يعني يدزه توصيل، اشترت من عنده خطيه قالت له دزه توصيل. تعامل مالته اني لو منها والله ارجع الغراض ولا ابعد اطب له ولا اوصي من عنده. شو اسوي اني؟ لا تلحون علي هلقد، لا ترى الناس دا تطب لك يعني احمد الله وشكره، الناس قاعده تطب لك، اكو عالم عمي ويعرفون اهل الشغل ويعرفون، اكو عالم تحلم باليوم تمشي 5 تيشرتات، تحلم والله تحلم تمشي 5 قطع عطور والله العظيم يحلمون. فد اسلوب فالطريق كتيابه. انا من يمي يعني تخالة انا لو منك ما قالت يوم ما شو اسوي وعلى القروب وعلى كذا خطيه والله امهاتنا وغيرها وغيرها وغيرها. شايف نفسك على شنو حتى نفتي؟ ما اعرف والله ما اعرف. كل بلدان العالم عندهم شيء اسمه يعني خدمه ما بعد البيع، انه شغله انكسرت، شغله عطلت، سياره كذا، بلاي ستيشن، اي صار انا وهو الممنون. احنا وين؟ كلامي لبعض الناس، روح قل له يابا هسه اشتري جهاز زين، اذا قدر انه يعني يبتسم بوجهك. والله انا اعرف واحد حق المعرفه راح ده يرجع هذه السحوله تابلت جهاز الكتروني، رجعه ما اعرف شنو بيشافه والله العظيم التموا عليه رادوا يتعاركون وياه خطيه، وهذا في منطقة الكرادة زين. والله طبعا اكيد منطقة الكرادة منطقة حلوة وزينة وبها هواية اصحاب محلات زينين وحبابين، لكن هذه الواقعة موجودة والشخص عرفه. ولو اقول لكم من هذا الشخص يعني ما تتوقع، بس الشخص كلش قريب عليه. فاحنا واصلين هالمرحله، احنا فاهمين الشغل غلط، البزنس غلط، الاحترام غلط، المحبه غلط، كل شيء غلط. هو اثنين يحب واحد يحب الثاني، واحد شال خشمة على الثاني، البسها البسي، لا تضحك له، لا تضحكي له، لا تطي وجه، لا تطيها وجه، وهكذا. شنو عمي رواد فضائته هلقد شايفين نفسكم حتى نفتي؟ شنو ماكو من عندك؟ انت يعني ثابر نفسك اذا انت شاب ومرتب يعني شنو ماكو من عندك مثلا؟ او اذا انت مثلا حلوه يعني شنو مثلا؟ والله حتى نفتي. هذاك يوم دقت بنيه الباب تشتغل يعني خطيه مندوبه، بنيه بجمالها يا اخي والله تنقهر عليها وتتاسف ومتواضعه. الله يعطيها الصحة والعافية. عندنا اتصال. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام عموري، شونك؟
2: شونك أستاذ العزيز؟
1: شونك حبيبي عمور؟
2: سعفة عليك وعلى سيد المخرج وعلى جميع المستمعين يا رب.
1: الله يسلمك يا قلبي.
2: الله يرضى عليك. سوي مهمة، أنا عندي يعني مثلا
1: يقول حبيبي،
2: أنا عندي يعني اللي تكبر هاي تكبر بس النفايات العالم
1: زين.
2: يا أخي أكو أكو أكو أكو شغلات يعني زحمة، يعني هذا حتى اللي يتكبر على العالم تلقى هذا حتى بالبيت أصلا محترماتك للسامع مو محترم، ما حد مقدره بالبيت.
1: صح.
2: تلقيه بالشارع بتهسع العالم، ما اعرف ياكل العالم يعني.
1: عفو
2: انت
1: علي.
2: شنو
1: والله ما ادري.
2: انت بشر حالك من حالي.
1: صح.
2: يعني شنو، ولا ارجع على سيستماتك القديم شلون تكبرت، ما يشرفني شلون اتكبر مثلك.
1: زين.
2: يعني اكو هاي هاي هاي الحاله خاصه عندنا هنا يعني صايره واضحه وبكثره.
1: زين.
2: للبعض
1: اكيد، لبعض الناس
2: اي اكو عالم تحط على جرحتي
1: يعني. أكيد، ناس أكيد،
2: محترمه أكيد. محترمه كلش تخجل اصلا سولف وياهم من الاخلاق والملقى والطيبه واللي يرحب واللي يودي واللي يجيب تستحي.
1: صحيح.
2: اكو عالم محتراماتي للسامع يعني يعني هو سلام الله سبحانه وتعالى يعني جريمة أسلم عليه.
1: صحيح
2: يا أخي، مع كل الأسف. ليش إحنا أهل الخير، إحنا أهل التراث، إحنا أهل الكرم، إحنا أهل القلب الطيب، إحنا
1: ما أعرف هاي مين جتنا هاي،
2: ما أعرف والله. يا أستاذ مهيمن، والله مشكلة يا أخي. أنا متابع ويشوف ومختلط ويا عالم وطاب وطالع أشكال تتمر علينا باليوم أشكال. إيش دعواك يعني؟ أكو أقرب الناس إلي أنا شخصيا والله العظيم بالبيت ما محترم
1: مع الأسف.
2: وشوفه بالشارع، والله وشوفه بالشارع خشمه ما يقول سطبر على قولت هذا.
1: صح.
2: مثل ما عده لنا.
1: صح.
2: دعواك علمة تتكبر على أخوك، على جارك، على صديقك، على ابن عمك، هي ترجع عليها هو الى الى الى الى الى بيك ضلع.
1: مع الاسف
2: حرام يعني، ما يصير. مع الاسف والله يعني هيك وصلت بينا مرحله يعني سمعتنا البعض راحت حرامات من ورا كم واحد تافهين يعني. مع الاسف.
1: اي والله يا بنت، من ورا كم واحد.
2: اي والله من ورا كم واحد ناس تافهين كلش. ليش يعني تكبر على شنو تكبر؟ انا بالنسبه لي كشخص، أنا كعمر، أنا تكبر على العالم هاي بس إن فايدة تكبر عندي.
1: شو تتعامل ويا المتكبر؟
2: يعني والله حد مثل.
1: بالمثل
2: حتى
1: ها؟
2: حتى لا أخوي. أنا قافر على القضية، على خاصة هاي الشغلة. يعني أستاذ مهيمن كلش مأذتني يعني هاي الموضوع كلش مأذيني. يعني الحمد لله الله ميسرها. هذا الله ساترك تروح ترجع لعيالك يومية. هاي نعمة ستر رب العالمين. هاي نعمة ما حد بس ما حد لاقيها. دعواك تتكبر وجاي. أنا قلت لك أعوذ منك كلمة تاني، أكو شخص قريب كلش علي والله بالبيت ما محترم من ولده ما محترمينه.
1: صح.
2: ويطلع برا باوع علي أني يا أخي والله أصفن. دعواك على العالم خطيه، هاي عالم فقره بسيطه. ليش

0: فيش الناس فرصة وجدت لك
1: ها إبراهيم.
0: وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك
1: عرب ايدول.
0: أحبك والله أحبك جبرني الوقت أنا رجلك في شمت فرصة وجدت لك
1: يا بألو
0: عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك.
1: ألو مساء الخير. زين هذا هو اتصل تحياتنا له يدري هي اخو ماذا فويس الله يعطيك الصحه والعافيه. على العموم حابب يشارك حبيت يلاط يعني يتلاطف ويانا تحياتنا له اكيد متواصلين وياكم. اسد كان خليتني لعداني باقي ويا عموري خطي يا عموري قلنا له يا بعدنا شكرنا من عنده. زين تحية لكل أصدقائي لكل المحبين لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-114-115. اتصال. ألو
2: ألو
1: ألو.
2: السلام عليكم سلام.
1: وعليكم السلام يا هلا بيك.
2: الله يسلمك وياك منال.
1: منال شلونش منال؟
2: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: يا هلا بمنال يا مية هلا.
2: أستاذ مهند أنا باعتقادي يعني من سووا الكتب هذه عن النرجسية وسووها على هي بالعموم بالعموم بكل البلدان صايرة مو بس يمنا. يعني قبل إحنا يعني على الثمانينات والتسعينات ما كانت أكو شيء اسمه نرجسي تكبر ما أدري شنو.
1: زين.
2: يعني هاي من نوبات أنا أضاوع على النرجسي نفس هن المتكبر نفس طباعة نفس الأشياء الصفات اللي كتبوها هي عليها نفسية اللي يقولون عليها نرجسي.
1: زين صادفك متكبر متكبرة وشون تعاملت؟
2: أنا ما أقدر أقول يعني بيا صفة ويا أنا موظف.
1: زين.
2: وراح أنطيك شلون عالجتها. يعني تعامل ويا ناس مرضى والله يا أستاذ مرة يغمها للمريضة.
1: زين.
2: مرة يحكي على أظافرها وما أدري شنو. مرة يحكي على مثلا هم ناس
1: هاي وين هاي بوزارة الصحة وين هاي؟
2: بالصحة أي.
1: الصحة وين هاي؟
2: بالصحة أي. مرة مرتين ثلاثة يعني أنا كل شيء شيء أقب ببوجهه.
1: هو طبيب لو شنو هو طبيب هو لو شنو
2: ما يعني الأفضل ما نحكي بالضبط شنو حتى لا تتعمم على الكل.
1: لا لا ما يتعمم لا بس هو شنو ممرض طبيب شنو؟
2: لا والله طبيب السال
1: طبيب
2: والله مثقف ويعني نوبات أقول له ليش خطية يعني هم دولة طباح مثلا تخاف من شغلة
1: نعم
2: إيه مداج دينامي دينامي مثلا يعني مرتين ثلاثة حسيت أني الناس تباوع لي أنا الغلط هو الصح لأن هو لسانه سلس ومن أباوع على يعني نفسيته هو ما مخلي هو متزوج وزوجته ويانا ما مخلي وحدة ما مكبل وياها فأني أطلع بالوجه القبيح. بعدين اتعالجت يعني خليت العلاج جربت التجاهل.
1: التجاهل
2: من تجاهلته والله ورا كم شهر ما قام يسوي هيك حركات قدامي ابدا.
1: اي بس قدامك بس بعده قدام بس بعده ويا الناس
2: ما اعرف. انا المهم انا مسؤوله اتصاله انا من تجي مريضه لحد ما تطلع هي مسؤوليتي فاني اباوع له مره مرتين. زين انت سمعتك وراك هم يحكون انت تتكبر على شنو؟
1: صح صح
2: يعني انت سمعتك ترى الناس بتحكي عليك مو انت تحكي على الناس.
1: عافيه.
2: مرتين اقول له وهي مريضه تجي وتطلع وما يصير نتعارك عليها انت التصرفات هاي يعني ما حلوه لا بحقك ولا بحقنا وحرام اصلا حرام.
1: عافيه والله.
2: شايف نفسه شوفه يحكي على اصدقائه يحكي على صديقاته الزملاء اللي ويانا
1: اي مو هذا شبعان الشبعان.

0: خبز فهيك يسوي.
1: لا والله والله من رجعت عسي في مالته يعني.
0: لا هسه حاليا هسه حاليا شبع خبز انا هذا اللي قصده.
1: اي بالضبط. هو من الناس مره سولت لي انا كنت شلون انا اشتغلت لحد ما قلت له عاد ليش ما تبطل هاي التصرفات؟
0: ايد احمد الله وشكرا.
1: الحمد لله يعني انا اتعجب على ناس تتكبر على الفقير بين احنا كنا فقره.
0: زين ادري هو جايك مريض هو يعني انا بس اريد افهم هاي القضيه.
1: لا هو مريض بفلوس استاذ انا ما احكي لك يعني فشي عام. لا برايفت.
0: ها يعني مو يعني مو مدعوم يعني مو مدعوم من الحكومة.
1: برايفت هوسبيتال يعني دافعين فلوس يعني احنا لخدمتهم جايين
0: يعني ما مدعوم يعني من الحكومة
1: ابد.
0: افوقاه
1: يعني اي يعني المشكلة التصرفات هي شيء جرت شيء. مو قلت لك انا قبل فترة استاذ الاخلاق التكبر الهاي كلها ترجع للتربية. والله
0: هذا فد يوم يسقط له واحد لا سمح الله اسم الله.
1: لا هو أمانة للأمانة شغله يعني هو شغله مرتب شغله حلو.
0: هو طبيب اختصاص ايش؟
1: مو قلت لك ما اقدر ما اكيدك وايد يسمعونها يعني فما هو ما احكي بيك تفاصيل بس يعني انا ما اتكبر على الفقير. احنا كنا فقراء والغني والله يعني من اني اتكبر على زوجتي واشوف اني ديك الهرات اللي ماكو مثلي هي زوجتك وعرضك بالتالي
0: صح
1: من انت تربين تربين زوجك وتشوفيه انت ما محتاجته فاذا اكو مشكله بالعلاقه.
0: طيب
1: من يعني فد سوالف تعبانه عندنا صايره والله ما اعرف مقززه
0: مع الاسف والله.
1: يعني انا صديقتي 17 سنه وياها يمكن من المتوسطه لحد ما توظفنا سوا. والله يا استاذ كل ما اريد اسوي لي شغله تقول لي لا لا لا لا تسوين راحت سويتها ورا فتره ترجع لي انا سويت فلان شغله. زين انا ما
0: والله هسه هذا هذا يعني هاي حاله بعيده عن التكبر بس التكبر هاي مشكله.
1: التكبر لا صدق نفس التكبر النرجسيه هذه اللي عندهم مو طبيعيه شايفين نفسهم على خلق الله كلهم. انا ما دا اقول لك بس على الغريب لا على الزوجه على الزوج على الابن يعني كله شايفين نفسهم على عباد الله كله. زين انتو شنو منو منو خل... منو سواكم هيك ما ادري يعني
0: مع الاسف
1: تصرفات قبيحه. اي والله قبيحه كلش قبيحه واتمنى اتمنى من الله لو سكتني يعني بهيج مواقف لو يتعالج. هذا مريض نقطه راس سطر
0: مع الاسف.
1: لا مريض
0: اي انا كلش اشكرك.
1: طيب عين استاذ مهيمن الله يسلمك يا رب. عين سلامك
0: يا اهلا. تواصلوا وياكم ونسمع من عموري.

اللي هي انه الانسان اللي شايف نفسه شلون تتعامل وياه، يا اما تتعامل وياه بالتجاهل يا اما تتعامل وياه بالمثل. و ترى اكو فد شغله، الشخص اللي يتكبر على الناس ويشوف نفسه على الناس، يجي يوم من الايام ما تلقى ولا واحد لا يحبك ولا يقعد يمك ولا يقاويك ولا ايا كان. صدقوني، شكرا الى كل من يتواصل ويانا، وهلا هلا بالناس. مهم الابيض كان وياكم بالاعداد والتقديم، ورافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في امان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.
1: أكبر الخسارات هي خسارتك لنفسك، أما البقية فكلهم يتعوضون.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.